متعودة تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب فيها كأننا أقدر أخلق منك أسطورة وبعدين بسهولة أهدمها لعبة جديدة لحد ما زهق تاني منها اقتل الشويش أبسط من كده ما تلاقيش.